0: اسوي هلال وش من هلال الموت لبعد الموت واللي ما مات يموت الموت الغدر هلال.
1: Acabau d'escoltar la postal sonora de Chema González de Lozoya. Entre avui i demà, afinam l'oïda. La ràdio és Escolta Activa.